لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا حدود بين أحباب ولا قسمة للأبحار، لا إله إلا الله.